0: Your sound alternative station. Online, on your smart speaker, FM and digital radio. This is Phonik FM.
1: جيت نشرب أحمد دومة القاهرة